كان النمي 30 وقوني 11 شلق أدلمي سقنا بدوني نويا بدوني أنا غنا كان النيا تمي 30 وقوني 4 نويا أدلمي سقنا بدوني نويا بدوني دو ونسا سيرق دلوني أنا غنا 1 تمي 20 وقوني 4 إقارو توتا أدلمي نويا ناتو 30% سيرق دون نلوني أنا غنا Nigga passi to me 30 opponing a 6 Kugaru Udumi Nuvia got a nato Sirakil Lunionusa opponing a 4 Taloriwa Udumi Nuvia nato Sirakil Lunionusa Anuringa Nigga passi to me 20 opponing a 5 Oxokto Udumi Sakini got a nato Nuvia Paldeunusa Anuring a nigger passi to me 20, opponing a 6. Call Loktok, Udumi Sidal de Runil Nato, Nuvia de Luni, 30%, Sidal de Runasikanam Meduni, opponing a 9. Takota Ba Kivalumi, Sidal Kanwin de Renatini, Timadi Tusharanaki Nagara Luta, Pivaldeu de Renam, Sidal Drumi, Kawisha.

وقايل لي ولي الشباب ما تجبتوا أنت غاوي أغنى لخمة من عابد على خشمة تعامنا قاكل ومالين نقهني التاحني أقل التغا تمنى مكشا نتغنى نتغنى لني إيمق إيمق إيمق لا أقلن بي تعام أوي بغي أكشا أكو نجلين وقتمنى ما نجل ما نتغنى إيمق إيمق لا أقلني تعامنا لبطواني كلب بقتلوني ولبني ما يقال لكلب سنتي نعمل لكي خبنا ما يواغ مسلي غاكو تمام قبل لا قاصبو حمو لو هو تخلوا تمام هو بغي يقني ما يسبو لكي خبنا تايغا ما يوالي يعطوا لو هو لو نهات تدوا قلم لو غي يعطوا لو هو قلم نتو تمام تنم نتو تشاهد هاتر تمام قانو تلتني أي كين ناقا يخسني نيوكالو تاكو بنايكاو تلتني